قبرك سلبيزان سلع اسمد نكسلن القبرك مقار لم تبنك سلوين اقرناك ديروسان وين يديوسانك اقدار ايكي عشقن دينك سوين

ذن أسك قليليس لمية أدك صديون وإذا كي تميزن أطغضنيس للدنيس روحني غب على فرنسن قراند إمختفن ذات وذ موين بريكيس على نتعيشي غب السيف كارسن

يشويق هادي بدون هادي اسمو السوس ميكسر راحي وقرش وبيس اموش نيك تاويق اسمنا ضي حد الكرموس اسر صدر في ميس نامولاش يغجر نادي الخيق

الله ورمتم غارين أما أنا ما تشيد الفن فقني ياكم الدين ثورة أو إذا كي تغنين سخر مثل مخنون أما سليت غفل الرقسة يا بدوارخن الوالدين أنسيني الفرورخن